0: Ah,
1: بتطفيها منين وبتسكرها تاني تدعس على هذه هيك
2: بعرفش بعرفش بعرفش
3: لا اله الا الله محمد رسول الله خير لا حول ولا قوة الا بالله
0: شوفي نزل الفوق نزلوا العمارة طب عليك اتوي بسمعني انا صاحب تو فارس بقول له على السنا وخبطوه السنا وخبطوه على هذا الزفت
2: نزلت والله نزلت
0: يا احمد اللي صار تدري الطياره يا
2: اخي يا احمد كلها
0: يا